0: شيخ. فرأى الله تعالى فيك فريرا ويرمك. Medicaid.
1: Medicaid. Recall off of Aramingo Avenue.
0: Affirmative, thank you.